0: يا غرطات كمان طات كنا كوبي با يا مراتات تشورو من كاتشاي كايا يبات مغرات باربا
1: C'est comme ça.

شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف هي شوف